مانيش مركز معهم ديما متنرفز كل ما نعشر عقلي يزيد مني يستنقص طريق طويل والوقت يفرز معدن الصافي من اللي ملبس جلد منمل مصغر كيسانك فايضة يا بلادي خايضة وبانت فيكي مقايضة حرقوا جيلي نقولوا فواقع مش متخايلة تقول الموت معهم خايلة.